0: als alter Stiefel empfehle Reboot FM, am besten jeden Tag. 88,4.
1: Nur gut ist Reboot.
2: فايت على مزاجك لك فايت على مزاجك مش تأشترك بس سيطر ما بغير العالم إلا ما حالة غير فأنا صرت متغير أنا عن العالم غير مش ماشي بالطريق أنا طير طاير وكل الصيادين اللي تحتي متحمل بنجرح بتألم ببطئ بس بكمل انت مش قدي بس أنا قدك لابس عدسات صح بس شايف صورة أحسن منك
3: يو
2: Yo!
3: Kablawi!
2: Yes, straight from Berlin, huh? Shout it out!
3: Straight from Palestina.
2: Haifa City.
3: Nice. So, today we have a guest here from Haifa, Palestine, Moody Kablawi, bringing us his new album release, Shashi. Hello, Moody, and we have another guest, Lisa.
4: Hello.
3: So, Moody, tell us about Shashi.

بديها وعيش بروح أفيق بطاقة ألاقي مساحة لكل ببالي بالواقع اللي قبالي أصمم تعيش بحصد بلاقيش واعي بالشارع كلام ثقة وتفكير صريح أف

بديها وعيش بروح أفيق بطاقة ألاقي مساحة لكل ببالي بالواقع لقبالي أصمم تعيش بحصد بلاقيش واعي بالشارع كلام ثقة وتفكير صريح أف

بمشي. تزيد الإيقاع لأفكارك. بمشي تزيد الإيقاع لأفكاري. تنظف راسي قبل ما أوصل داري.